سكتش ان باش لماردي هي سكتش ان باش لمركدي هي سكتش ان باش لجودي امبوز لفاندردي هي سكتش ان باش لسامدي هي سكتش